تردني بهلكة ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني وأعلي ذكري وارفع

يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، ويا من هو أقرب إلي.

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرا سوره الفاتحه تسبقها الصلاه على محمد.

الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلامه عليه، أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن

العالمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله.

ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا خير المرغوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير

يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Dua and Ziyarat for Monday. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Ladhi lam yushhid ahadan Hina fatara al-samawati wal-arud Walattakhadha mu'inan Hina bara'an nasamat Lam yusharak fil-ilahiyya ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أفي به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا وحياً كان أو ميتاً فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة.

طاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. زيارت of Imam Hassan and Imam Hussein on Monday. زيارت of Imam Hassan عليه السلام.

السلام عليك أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها

الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق الحقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا محمد الحسن بن علي ورحمة الله وبركاته. زيارة of Imam Hussein عليه السلام.

المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيدتي نساء العالمين، أشهد أنك أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا وجاهدت في الله حق جهاده

ولآل بيتك. سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، مؤمن بسركم وجهركم وظاهركم وباطنكم. لعن الله أعداءكم من الأولين والآخرين، وأنا أبرأ إلى الله تعالى منهم. يا مولاي يا أبا محمد، يا مولاي يا أبا عبد الله، هذا يوم الاثنين وهو يومكما وباسمكما، وأنا فيه ضيفكما، فأضيفاني وأحسنا ضيافتي، فنعم من استضيف به أنتما، وأنا فيه من جواركما، فأجيراني فإنكما مأموران بالضيافة والإجارة.

0: أحد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا
1: ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: تنام وتتركني وحيدا تبا لها من صحبة، تنام ملء جفنيك ولا تبالي. أتظن أنك بمنأى عن الخطر؟
1: كأنني سمعت شيئا. لا لا لا،
2: حرملة، ما الذي تفعله هناك؟
1: أظنني سمعت وقع أقدام.
2: أين؟
1: من هذه الناحية. لا لا لا، من من من, من تلك.
2: احسمها يا رجل، من هذه الناحية أم من تلك؟
1: لا من هذه ولا من تلك.
2: أيها الرجل الذي ملأه الوسواس حتى أذنيه، بربك ماذا دهاك؟ إن طار هوام بجناحيه، خلته وقع أقدام تتجه إليك، وإن اهتز سعف نخيل، قفزت عن الأرض رعبا وقلت هذا صليل سيوف، وإن عدا ابن آوى ظننته وقع حوافر خيل. هذا مكان لا يطأه إلا هارب من سيف أو يائس من حياة.
0: أنا كل ما ذكرت وأكثر يا ابن ربحي، فدعني دعني يا ابن ربحي دعني. لقد تملكني الخوف وأحاط بي الرعب.
2: إني لا أعجب، كيف تخوض غمار كربلاء وأنت على هذا النحو من التطير؟
1: لم أكن كذلك يا صاحبي، لا أدري ما الذي حدث لي بعد خروجي من كربلاء. لم أتلذذ بنوم، لم أهنأ في ظلام، أحس أن أقداما تتعقبني. أنا أتعذب يا شبث، أتعذب.
2: هناك من يتبعك ويترصدك ولم تخبرني؟
1: أنصت، ألا تسمع شيئا؟ لكنني أسمع وقع أقدام.
2: حرملة، اذهب عني بأوهامك ودعني أنام.
1: ابقى بجانبي يا شبث، ولا تتركني لهواجسي.
2: بربك ماذا فعلت بكربلاء؟ أرى كيسك منتفخا.
1: 55 درهما.
2: 55 درهما؟ أتراك أنت الذي قتلت الحسين بن علي؟
1: لا، ولكنني فعلت ما استحققت عنه هذا الكيس.
2: ألديك عائلة؟
1: كانت لدي عائلة.
2: وأين هي الآن؟
1: بعضها مات وبعضها أجهل مصيره.
2: أنت تتحدث عما يقرب من 3 سنوات.
1: لم أشأ العودة إلى دار لا أجد فيها أحدا.
2: وأين زوجتك؟
1: طلقتها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. لديك ذرية؟
1: رضيعة مضت في رحمة الله.
2: وأين أهلك وعشيرتك؟
1: لست في مأمن منهم.
2: من أي طينة أنت يا حرملة؟
1: من طينة البشر طبعا.
2: أشك في ذلك، وإني على يقين بأن لك ماض لا يحسدك عليه أحد.
1: ماض أخبئه لنفسي.
2: إن كان كذلك فاحتفظ أنت بماضيك ودعني أنام.
1: لا لا يا ابن ربعي، ابقى بجانبي، لا تنم وتتركني، دعني أحدثك وتحدثني.

0: أين تصوب سهمك يا حرملة؟
1: نحوك طبعا. أحاول أن أتبين إذا ما كنت أستطيع إصابة إحدى عينيك أو رمي إحدى أذنيك.
0: وهل هي غريبة عنك؟ وأنت لا تبخل بسهامك على قط يمر أو كلب يعبر أمام الدار؟
1: وماذا أفعل يا رقية؟
0: ابحث عن عمل، اذهب إلى أزقة الكوفة، إلى سوقها، علك تجد عملا.
1: لقد بحثت كثيرا يا رقية ولم أجد شيئا، ثم إنني لا أجيد إلا استعمال قوسي هذا والرعي.
0: اذهب إلى أخي جعفر.
1: أخوك؟ وماذا يستطيع أن يفعل أخوك؟ ثم إنني أشعر بأنه لا يحبني.
0: ومن قال إنه لا يحبك؟ إنه لا يحب أفعالك وما أنت فيه.
1: وما بها أفعالي يا أخت جعفر؟ أتدرين؟ اذهبي وأسكت ابنتك فهي تناديك.
0: أليست ابنتك أيضا؟ احملها ريثما أنهي أعمالي.
1: ويحك يا رقية، أتريدين مني أن أعتني بابنتي وأنت في الدار؟
0: ألست والدها؟
1: والله لو شككت لحظة واحدة بذلك لجعلت سهمي يستقر في قلبك. هيا، هذا ما كان ينقصني، أن أعتني بالأطفال. لقد بدأت أفقد تركيزي.
2: أهلا وسهلا بقعفص.
3: أهلا بك.
2: إني مشتاق لك كثيرا، تفضل.
3: سلمت يداك. الحمد لله الذي أباح لنا الماء إلا أن يكون نجسا أو حراما.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله. أين أهلك؟
2: ذهبوا جميعا.
3: إلى أين؟
2: بعضهم ذهب إلى المكان الذي لا بد منه، وبعضهم الآخر ذهب على سنة الله ورسوله.
3: كنت سأسألك عن هؤلاء الذين ذهبوا على سنة الله ورسوله.
2: عمن تسألني منهم؟
3: عن شقيقتك رقية.
2: تزوجت رقية وولدت.
3: لكل نصيبه في هذه الحياة.
2: وأنت ألم تتزوج بعد؟
3: لا.
2: وما الذي منعك من الزواج؟
3: هذا الذي بين ضلوعي.
2: أكنت تهوى رقية؟
3: ولأجلها عزفت عن الزواج في قبيلتي، أملا أن أتي إليك ذات يوم وأطلب يدها للزواج على سنة الله ورسوله.
2: وما الذي منعك من الإفصاح بذلك وقد كنت تتردد إلينا دائما؟
3: حياء في داخلي.
2: آلمني حظك العاذر.
3: عسى ألا تكون مثلي.
2: نعم. لا لا لا، إنها في سعادة. هل تناهى إلى سمعك شيء من هذا؟
3: أبدا، إنما أرى على وجهك ارتباكا ينبو بعدم رضاك عن الطرف الآخر.
2: أخطأت في هذا يا قعفص، إنهما محبان عاشقان، وما عليك إلا أن تفتش عمن تسعدها وتسعدك.
3: أفعل إن شاء الله.
1: إذن فأنت قادم من الشام الآن يا ابن نمير؟
4: أجل، وها أنا ذا في الكوفة.
1: وكيف تركت الشام وأهلها؟
4: غيم عاصف.

0: فالممطر.
1: أيكون ابن معاوية في خطر؟
0: أكاد أجزم أن يزيد يلهو في ملكه والناس من حوله يطربون.
1: ومع ذلك فهو خليفة المسلمين.
0: نعم، ولهذا الخليفة خصلتان: عصبية يثلج بها صدرك، ومائدة يملأ بها بطنك ويقفل فمك.
1: ولكن هذا يشفع لذاك.
0: أحسنت، هذا يشفع لذاك. أخبرني يا حرملة، إذا دعاك ذاك الخليفة إلى حرب عدوه فماذا تصنع؟
1: أعرف مقدار السرة أولا.
0: ما أنا الذي يحدد السرة يا حرملة.
1: ومن يحددها إذن؟
0: عبيد الله بن زياد،
1: أمير الكوفة الجديد.
0: أتعرفه؟
1: لم أره قط.
0: ألم يصلي فيك إماما؟
1: أتراه يصلي؟
0: ويحك، لا ترمي بالرجل إلى الدرك الأسفل من النار.
1: والله أخشى عليه من ذلك، وقد قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة شر قتله.
0: لا يقوم الملك إلا بالسيف يا حرملة.
1: وابن زياد هذا لا يعرف إلا لغة السيف.
0: دعك من هذا واسمعني جيدا، الحسين بن علي خرج من المدينة إلى هنا، فوالله إن وصلها وبات بين أهلها لانقلبت الأمور واضطرب الأمن وغاص أهل الكوفة بدمائهم.
1: ساعتئذ أنتحي في داري، فما شأني والحسين بن علي ويزيد يا ابن نمير؟
0: حسبتك أكثر جرأة وأشد أقداما.
1: أتدفعني إلى حتفي يا ابن نمير؟
0: والله ما كان الموت إلا قدرا محتوما، ثم إن لك في الجهاد أجرين، أجر في الدنيا وآخر في الآخرة.
1: أعرف مقدار الأجر في الدنيا سرة من الدراهم، فما هو أجر الآخرة؟
0: حسبتك تسألني عن أجر الدنيا فقط.
1: الحر من ساوى بين الأجرين.
0: والعاقل ذلك الذي يربح الدنيا والآخرة معا.
1: كيف ذلك يا ابن نمير وأنت تدعوني لقتال الحسين؟
0: يعب من الدنيا كنوزها، فإذا ما اقترب أجله توجه نحو الآخرة، وهكذا يكون قد اكتسب الدنيا والآخرة.
1: ممن تعلمت هذا؟
0: من خليفة المسلمين يزيد بن معاوية، فما رأيك؟
1: رأيي أن أمضي على خطى خليفة المسلمين.
0: أحسنت وأثابك الله.
2: أين زوجك؟
3: خرج مع فارس أقبل من الشام.
2: ومن يكون ذلك الفارس؟
3: لا أدري، إنما سمعته ينادي بابن نمير.
2: ابن نمير؟ إنه الحسين بن نمير دون شك.
3: الحسين؟ أظنني سمعت بهذا الاسم.
2: تبا لذلك القادم.
3: أتعرفه؟
2: ومن لا يعرف من باع صلاته بدرهم.
3: باع صلاته بدرهم؟
2: نعم، حدث ذات يوم أن خير بين أن يصلي صلاة العصر أو أن يأخذ درهما، فاختار الدرهم.
3: الطيور على أشكالها تقع.
2: أترى حرملة يبيع صلاته بدرهم؟
3: بل يبيع أهله بدانق.
2: سأحدثك بأمر يجب أن يبقى سرا بيننا.
3: هو ذا حرملة قد أقبل.
2: إذن نتحدث فيما بعد.
1: ضيفك مضى إلى دارك يا جعفر.
3: من يكون ضيفك يا أخي؟
2: صديق عرفته منذ زمن.
1: صديقك هذا أفضى إلي بشجونه.
2: وبما حدثك؟
1: حدثني أنه كان يهوى فتاة، لكن الحظ العاثر منعها عنه.
3: أي حظ يعني؟
2: دعونا نخوض في حديث آخر يا قوم.
1: وما يضيرك في ذلك يا جعفر؟
2: تضيرني النميمة وتناول كرامات الآخرين.
1: ما بك يا جعفر؟ لم ننل من كرامة أحد، كل ما في الأمر أن حبيبته تركته وتزوجت من رجل آخر.
3: ما اسم ذلك الرجل؟
2: إنه دعك من اسمه يا حرملة، وحدثني عن صديقك الذي أتاك من الشام.
1: هو الحسين بن نمير، يدعوني إلى دار الإمارة.
2: ما لك ولدار الإمارة هذه؟
1: يأخذ غير النعيم وأنا أحرم منه.
3: ولمن تترك دارك؟
1: هو في عهدتك.
3: ورضيعك؟
1: سيجد رزقه.
2: انتبه يا حرملة، لكل نعيم ثمن.
1: لا أرى المتنعمين ممن يدفعون الثمن.
2: لكنه الحسين بن علي.
1: لكن ابن زياد سيدفع لي، وأنا كما تعلم لا عمل لي.
2: ولم تجد إلا هذا العمل؟
1: مكره أخاك لا بطل.
2: لا تنسى أن الكوفة هشيم يابس ينتظر قبسا يشعر.

0: حلو.
1: بتلا أهنأ إلا لمشهد النار المتأججة والدماء المراقة.
0: قل لي بربك، من أي طينة أنت؟ أتجد متعة في النار والدم؟

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أبطأك عن الخروج يا ملك؟
0: سؤال يضج في داخلي.
1: سل.
0: يقولون إنك قد عينت قائدا لجيش الأمير، فهل أصابوا أم أخطأوا؟
1: أصابوا وأخطأوا.
0: كيف؟
1: لقد طلب مني الأمير بن زياد أن أتسلم قيادة الجند فأصابوا، لكنني لازلت أتريث في إعطاء الجواب وفي ذلك أخطأوا. إنني في حيرة من أمر حقا.
0: عجبت لحيرة رجل قد وصلت الحلوى قريبا من فمه فصد نفسه عنها وهو يشتهيها.
1: أشتهيها فعلا، إنما ثمنها مرتفع جدا لا أستطيع احتمالها.
0: وما ثمنها يا أبا حفص؟
1: ربما يكون دم الحسين يا ابن أنس.
0: دم الحسين؟
1: نعم نعم.
0: وكيف ذلك؟
1: عندما يصر الحسين على دخول الكوفة
0: جنت على نفسها براقش.
1: ما لسبط الرسول يقال هذا، أنا من جنى على نفسه.
0: وكيف تجني على نفسك وقد عرض عليك نعيم الدنيا؟
1: لا تنسى نعيم الآخرة.
0: هو نعيم بنعيم،
1: ونعيم الآخرة خير وأبقى.
0: ما بك يا رجل؟ كلما فتحت بابا أغلقته.
1: لأن جميع الأبواب موصدة، ما من أحد يفتحها إلا بقوة السيف وسفك الدم. أو تدري كيف سيؤول الأمر إن سفك دم الحسين وصحبه؟
0: هو جنى على نفسه.
2: هل أصابك الصمم يا امرأة؟ ألا تستطيعين إسكاتها؟
3: إنني أحاول جاهدة فعل ذلك، ألم ترى بعينيك؟ من أنت ودعني لهذه المهمة؟
2: وكيف أنام؟ كيف أنام وصوتها يملأ المكان ويضج برأسي؟ أسكتيها؟
3: لماذا تريدون أن أفعل؟
2: لا تستطيعين إسكات طفلتك يا رقية.
3: وماذا أفعل؟ إنني لا أستطيع إسكاتها، أظنها مريضة.
2: اخرجي أنت وهي من الدار.
3: ماذا؟ تريدني أن أخرج في هذا الجو البارد وتظنها مريضة؟ وأين تريدني أن أذهب؟
2: إلى جهنم. خذي ابنتك واخرجي بها.
3: تريدني أن أخرج في هذا الطقس البارد وابنتنا مريضة؟
2: وأنا أريد أن أنام، أريد أن أنام. هيا
3: الجو بارد يا
2: أخرجي.
3: الجو بارد.
2: هيا لا أريد أن أسمع صوتها.

0: عجبا والله عجبا. لما استوعب ما حدث بعد، كيف ماتت رضيعتك؟
1: ماتت كما يموت باقي البشر.
0: أعرف هذا، إنما لكل ميتة سبب.
1: سأل أختك، ربما لديها الجواب الشافي.
0: أخبريني يا رقية، ما الذي حدث؟
1: أجيبي، لماذا التزمت الصمت؟
0: أيكون الذي حدث نتاج إهمالك ولا مبالاتك؟
2: أقسم لو قدر لي أن أضعها بين جفني لما تأخرت.
0: إذا ما الذي حدث؟
1: أنا أخبرك بالذي حدث.
3: أصيبت بنوبة سعال لم تتوقف،

0: سعال أدى إلى الموت، هذا كل ما في الأمر.
1: هذا كل ما في الأمر؟ ما أظن السعال يميت بهذه السرعة.
0: بذا قضى ربك يا رجل.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا أشك أن موتها يقع على عاتقك يا رقية.
0: أجيبي يا رقية.
2: أخدش وجهي؟ أمزق ثوبي؟ أدفن نفسي في التراب؟
1: هناك سر تخفيانه معا.
0: كل ما في الأمر أن أختك في حالة عصبية تقترب من الجنون.
2: المجنون هو الذي يرمي رضيعه في العراء طوال الليل.
1: ومن الذي رماها؟
2: سل.
1: بل أنا أسألك أنت.
2: بلغ السيل الزبا وما عدت أحتمل، ما عدت أحتمل ذلك الرجل الفظ الغليظ القلب.
0: ويحك يا امرأة، احفظي لسانك وإلا قطعته لك.
1: اسمع يا حرملة، أتجرؤ على رقية وشقيقها في الدار؟ ما الأمر يا رقية؟
2: كل ما في الأمر يا أخي أن صوت الرضيع أزعجه ليلا فأثر إسكاته للأبد.
0: لست شغوفا بالدفاع عن نفسي.
2: بعد ذلك رمانا خارج الدار ولم تحتمل الصغيرة البرد فماتت.
1: الويل لك يا حرملة، عادت إليك الجاهلية بوأد بناتها.
0: والله لو كان المولود ذكرا وأقض بصوته مضجعي لما ترددت بفعل ما فعلت.
1: ويحك، كيف ستلاقي ربك يوم القيامة؟
0: ألاقيه كما يلاقيه أبي.
1: وهل رمى أبوك رضيعه في العراء حتى مات؟
0: بل رماني أنا، رماني مذ كنت طفلا أدب دبيبا، رماني عري البدن في صقيع ليل عاصف وشتاء بارد. ولا أدري كيف كتبت لي الحياة.
1: كتبت لك الحياة لتقتل رضيعك؟ والله أعلم إن كنت ستمتهن هذه العادة فتقتل رضع الآخرين. إليك عني يا رجل.
3: ومن يكون جعفرا هذا؟
4: جعفر الرجل الذي استضافك.
3: أتكون زوجا للرقية؟
0: أتعرفها؟
3: لا لا، إنما كان جعفر يلهج باسمها أمامي.
0: وما الذي يدفع أخاها ليلهج باسمها أمام رجل غريب؟
3: قد يكون عطف الشقيق على شقيقته.
0: أشتم منك رائحة الكذب.
5: حرملة، دعي الرجل.
0: سنتابع حديثنا فيما بعد.
5: هيا بنا انضم إلى عمر بن سعد.
0: ومن يكون ابن سعد هذا؟
5: قائد الجيش. هيا.
0: إلى متى ستبقين هكذا؟ تضعين يديك على وجهك وتغرقين في حزنك؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ لقد ماتت وانتهى الأمر والحياة يجب أن تستمر.
2: إن من تتحدث عنها يا حرملة هي ابنتي، أم أنك نسيت؟ يا قاتل ابنتي.
0: ما رأيك أن تقاضيني؟ اعقدي مجلسا مع أخيك جعفر وقاضيني، إنها ابنتي من ماتت أيضا يا أخت جعفر.
2: لو كانت كما تقول لما فعلت ما فعلت. أتعرف؟ لقد أصبحت أخاف منك.
0: يجب أن تخافي، إذا لم يكن لديك طعام في الدار يجب أن تخافي.
2: أتريد أن تأكل بعد كل ما فعلت؟
0: أنا زوجك ولي حقوق، وأولها إعداد الطعام.
2: أنا لم أعد أطيقك يا قاتل الكلاب، يا قاتل القطط، يا قاتل ابنتي.
0: أنت امرأة ناشز وجب تأديبها.
2: وتضربني يا حرملة؟
0: أضربك وأطردك من داري. هيا هيا إلى دار أخيك.
2: أظن أن يستطيع العيش مع قاتل في بيت واحد.
0: اخربي عن وجهي قبل أن أرتكب ما لا تحمد عقباه. هيا هيا.
1: علام أنت حزينة يا رقية على زوج مضى لقتال ابن بنت رسول الله.
2: إنما أندب دارا لم أرى فيه السعادة قط.
1: خدعنا جميعا صدقيني، أظهر لنا عكس ما كان يبطنه.
2: ما عدت أستطيع الصبر يا جعفر، زوجي حرملة

0: قاسي القلب، خشن الطباع، بذيء اللسان، وبعد هذا كله أصبر وقد عشت معه حولين كاملين.
1: حظك السيء الذي لا نستطيع تبديله.
0: ألا نستطيع تقويم حظوظنا فنصيرها كما يحلو لنا؟
1: إلى أين تذهبين يا رقية؟
0: أذهب إلى طريق أختارها بنفسي.
1: ترومين الطلاق يا أختي؟
0: هو حل أرتاح فيه.
1: قرارك مر،
0: بل عسل طيب المذاق.
1: طيب المذاق بالنسبة إليك. أترضين أن يقال ابنة الباهلي طالق؟ ثم أن حله لن يكون إلا في يد حرملة. اسمعي يا رقية، لكل منا قدره، وقدرك مع ذلك الرجل. أعرف أنه فظ الطباع، سيء الخلق، لكنه بالنهاية زوج، وأنت حليلته.
0: أهو قدر لا نستطيع تغييره؟
1: ربما يكون كذلك،
0: ربما لا يكون. أنا لم أختر قدري بنفسي.
1: أحببت رجلا لم يفصح عن كوامنه، فحدث ما حدث.
0: سامحك الله يا قعفص، ظلمتني وظلمت نفسك.
1: اسمعي يا رقية، قعفص مضى في سبيله، وأنت في كنف رجل. إياك والعبث بالنار.
0: والله ما وجدت نارا أشد لظى من نار زوج يرمي برضيعته في العراء حتى الموت.
2: من يكون هذا الرجل؟
3: حرملة الأسدي.
2: أخبرني عنه.
3: يكفي أن أقول لك إنه رمى برضيعته في العراء فماتت.
2: أظن أني بحاجة إليه.
3: وكم هو أجره؟
2: المعركة في بدايتها.
3: ذاك الرجل طماع؟
2: لن نتفق إذن.
3: وإن كان يصيب بسهمه هواما يطير.
2: كلما أغلقت باب فتحت بابا آخر. اسمع، بما وعدت الرجل؟
3: وعدته بخير وفير.
2: إذن أبقه على هذا الوعد.
3: إنه صاحبي ولن أخذله.
2: وهل خذلتك يوما ما يا ابن نمير؟
3: إن لم تخذلني أنا فقد تخذله هو.
2: لن أخذله، اطمئن، سيعود إلى داره وفي كيسه ما يصبو إليه.
3: وربما لا يعود.
2: هذا قدره وقدرنا جميعا.
3: المعركة في بدايتها،
2: وأشك أنها ستطول. رجال الحسين لم يصلوا إلى 100، ونحن ألوف مؤلفة. من بعثك إلي؟
3: الأمير ابن زياد.
2: ما لهذا الأمير يبعث إلي شداد القوم وفجارها؟
3: هل أنا من الفجار يا ابن سعد؟
2: والله من يحاصر خياما ملأ بالأطفال والنساء والشيوخ لن يكون إلا كذلك. مثلك مثل صاحبك حرملة الأسدي الذي رمى برضيعته خارج الدار لينام ملء عينيه. ما لهذا الجيش الذي لا يعرف الشفقة ولا الرحمة؟
3: اطمئن يا ابن سعد، لو لم تكن مثلنا لما كنت هنا أبدا.
4: أين نحن في الأيام يا ابن نمير؟
5: نحن في 9 المحرم. أين قعفص الطائي؟ إني لا أراه.
4: لعله توارى عن الأنظار.
5: توارى عن الأنظار؟ أين؟
4: لا أدري، سار في هذا الاتجاه.
5: إنه يعود إلى مضاربه دون شك. ما الذي دفعه إلى ذلك وقد وعدته بجارية من دار الأمير تهدئ قلبه النابض؟
4: لعله انسحب لسبب آخر.
5: حرملة، هل تعرف حق المعرفة؟ أقصد، هل تعرف ما الذي دفعه للانسحاب؟ خوفه من المعركة أم سعيه للتفتيش عن زوجة تسعده؟
4: أظنه لا يريد أن يشهر سيفا في وجه الحسين وصحبه.
5: والله ما زاد خردلة ولا أنقص خردلة. اسمع يا ابنك.
4: بل اسمعني أنت يا حسين، ما زالت في نفسي حاجة لم أقلها بعد.
5: ويحك يا حرملة، وعدك ابن سعد بما يرضيك ووافقت.
4: ما كنت لأسأل عن الدراهم وقد ضمنتها، وإنما
3: حرملة قل لي، ما الذي تخفيه؟
4: أنا لا أجيد ركوب الحصان ولا امتشاق السيف، فكيف أخوض المعركة؟
5: لك في المعركة دور آخر، ألا تجيد رمي النبال؟
4: بلى والله.
5: إذن هذا هو دورك، ترمي بنبالك كل مقبل ومدبر.
4: تقصد ذاك الضمئ الذي يرد الماء؟
5: بوركت فيك نباهتك حتى إذا عطش القوم

0: وانطلقوا إلى الماء. عندها يكون دورك فترميهم بنبالك كما يرمي الكامن خلف الساقية الظبي العطشة. ها، أتجد في ذلك صعوبة يا حرملة؟
1: بل أجد في ذلك متعة يا ابن نمير، في أن تصيب نبالي مقتلا في عين أو صدر أو حنجرة.
0: أجزم منذ الآن سيكون لك دور في هذه المعركة، سيلمع اسمك بين القبائل.
2: يا قوم، يا قوم، ما هكذا تؤخذ الأمور؟
3: أين شهامتك يا ابن سعد؟ يطلب الرجل شربة ماء لطفله فلا تعطيه؟ والله ليست من شيمة العرب، وما كنا نأتي لمعركة ننتقم فيها من الصغار والرضع.
4: كفاك وهما وأسفافا، والله إن وصل حسين برضيعه إلى النهر فقد شرب بمعيته، وعند ذلك زد قوة على قوته.
2: يا قوم، توقفوا عما أنتم فيه من نزاع واسمعوني جيدا. يا قوم، أنتم إخواننا يا بني مرة، وكذلك أنتم يا بني أزد، فوالله والله ما ارتفعت بيارقنا إلا على أكتافكم وبسواعدكم أيضا.
0: حرملة،
3: ما الذي بعثك إلي يا ابن نمير؟
0: رجاء ابن سعد أن تقطع نزاع القوم.
3: وكيف يريدني أن أقطعه؟
0: تقتل الرضيع بسهمك.
1: أتريدني أن أقتل الطفل الذي ينام في حضن والده الحسين؟
0: ولا شيء غير ذلك، هيا.
1: ولكنه طفل رضيع يا ابن نمير.
0: ويحك، أتتردد في ذلك؟ ألا تسمع وترى؟ يكاد القوم أن يشروا سيوفهم في وجوه بعضهم البعض لأجل ذلك الرضيع. إن حدث ذلك ذهبت ريحنا وانتصر عدونا وخسرنا بذلك العطايا. افعل بما أمرك به قائدك عمر بن سعد، فوالله ما شك أحد بحكمته ولا بإيمانه. هيا هيا بسرعة، هيا.

0: هذه هي حكايتي يا ابن ربعي.
1: لم أرى جريمة كهذه، تقتل رضيعا في حضن أبيه.
0: أراك تحاول تبرئة نفسك يا ابن ربعي وتغسل يديك من موقعة كربلاء.
1: أنا لا أنكر أنني شاركت في كربلاء وقاتلت الحسين فيها، لكنني لم أرمي رضيعا بنبلة كما فعلت.
0: حدثتك بحكايتي لتقرعني؟
1: أبدا، لكنني أسألك، لماذا لا تعود إلى أهلك ودارك بعد طول الغياب هذا؟
0: صدقت يا ابن ربعي، صدقت. غياب طال أمده وشوق يتأجج للقاء الأهل والأحبة. إنما أخاف على نفسي.
1: أرأيت مقدار جريمتك؟
0: وأنت أتظن أنك ستنجو من العقاب؟
1: أظن بأني سأنجو، أنا لم أفعل كما فعلت، لذلك فأنا أقل خوفا منك.
0: وأنا كنت مثلك يا ابن ربعي منذ سنتين أو ثلاثة، لا أدري. خرجت من كربلاء أحمل كيس الدراهم وذهبت إلى داري معللا النفس بما لذ وطاب من الشراب والطعام واقتناء الأغنام والإبل. وها أنا كما ترى.
2: أيعقل هذا يا ابن مخارق؟ أجالسك منذ زمن ولم تعرفني؟ أنسيت ذلك الطفل الذي فقأت عينه بسهمي؟
3: حرمل بن كاهل الأسدي؟ رامي النبال الماهر حرمل بن كاهل الأسدي؟ ماذا أصابك؟ علك تجاوزت 50 من عمرك.
0: بما أحدثك يا صاحبي، أين أبتدئ وأين أنتهي؟

0: ألديك ماء؟
1: شيء من هذا. تفضل.
0: الحمد لله. ها تحدثني بما لديك. أولا أخبرني عن دارك. ما بك يا حرملة؟ هل أصيبت دارك بسوء؟
1: لم يعد لدي دار يا ابن مخارق.
0: وأين زوجك ورضيعتك؟
1: تخطفهما الموت.
0: إن لله وإنا إليه راجعون. ومتى حدث ذلك؟
1: منذ زمن.
0: وما الذي فعل بك هذا؟ شعرك وذقنك، ثيابك وقيافتك.
1: أنهكني السفر.
0: ما عهدتك تهوى السفر. أين كنت؟
1: كنت في الكوفة.
0: الكوفة؟ ومتى كان الذهاب إلى الكوفة سفرا وهي تبعد عن مضاربك يوما وليلة؟
1: أعلم هذا يا ابن مخارق، لكن مصاعب جمة اعترضتني أثناء الطريق ففعلت بي ما فعلت.
0: ما حدث لآل رسول الله في كربلاء زاد النار اضطراما والديار اضطرابا.
1: هل سمعت شيئا من هذا؟
0: ويحك يا حرملة، أنائم أنت كأهل الكهف؟ ألم يتناهى إلى سمعك ما حدث في كربلاء وثورة الناس هناك على الذين شاركوا في قتال الحسين وأصحابه؟
1: سمعت بعضا من هذا، لكن مجاهل الصحراء أخذت مني الكثير.
0: يكفي أن أقول لك إن من يقبض عليه منهم يقتل في الحال أو يساق إلى أبي إسحاق أمير الكوفة ليلقى الجزاء الذي يستحقه.
2: أتراك الخوف على ما يبدو.
1: نعم، قعفص بن زهير الذي أتعبه السفر أراد أن يحط رحله ويرتاح.
2: ألم يحن وقت راحته بعد؟
1: حدث هذا لا أخفي عليك، ولكنني أحسست أن القوم يراقبونني، بل هم ماضون في إثري ليقتصوا مني أو ينقلوني مخفورا إلى أمير الكوفة، فما عدت أطيق أن أتابع الطريق إلى داري، فاختبأت في دار ابن مخارق لمدة شهرين، فضاقت نفسي السجن والانحباس فهربت من داره، وإذ بخبر سعيد يتناهى إلى مسامعي.
2: ما هو هذا الخبر؟
1: خبر هروب عبيد الله بن زياد إلى الشام. فقلت في نفسي: ويحك يا حرملة، إذا كان أميرك قد هرب إلى الشام لينجو بنفسه فما بالك أنت؟
2: وهل هربت إلى الشام؟
1: عزمت على ذلك لا أخفي عليك، وانطلقت واجلا أنشد الأمان والسلامة، إلى أن وصلت إلى واحة ظننتها مستقرا لي بالأمان والدعة، وكان التعب قد أخذ مني كل ما أخذ.

0: لا تخف، أنا زهير بن الكندي. لا بأس عليك، ظننتك تكمن لي. لا أشك في أنك قدمت من الكوفة.
1: هذا ما حدث.
0: ما اسمك؟
1: أنا ربيع بن مخارق الأسدي.
0: أهلا بك، تنضم إلى زادنا هذه الليلة.
1: إنني أتوق إلى صحبة منذ زمن بعيد.
0: قل لي، أتعرف أحدا اشترك في موقعة كربلاء؟
1: لم أكن في الكوفة وقتها.
0: حسنا فعلت. قل لي يا ربيع، هل ترشدني إلى رجل شارك في قتال الحسين ولك هذه السرة؟
1: كيف لي أن أعرف ما تطلبه مني يا سيدي؟
0: أسمعت بحرملة الأسدي؟
1: كلا، لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.
0: إن أرشدتني إليه فلن أبخل عليك بهذه السرة، إنها تحوي 200 درهم.
1: قلت لك لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.

0: ريحك يا رجل؟ أتراك أصم؟ هذا الرجل الأرعن قتل الرضيع الحسين وهو في حضن والده.
1: أعيدك يا رب، إن عثرت على هذا الرجل لأميتنه شر ميته.
2: الحمد لله أن زهيرا لم يعرفك.
3: أجل لم يعرفني. والأغرب من هذا يا ابن ربعي أنه كان صديقا لقعفص بن زهير الذي أتانا وأنا بصحبة زهير، ولكنه لم يصرح له بأنني حرملة بن كاهل الأسدي.
2: هذا أغرب ما سمعته، ولما لم يصرح بذلك؟

0: أنه كان صديقا لقعفص بن زهير الذي أتانا وأنا بصحبة زهير، ولكنه لم يصرح له بأنني حرملة بن كاهل الأسدي.
1: هذا أغرب ما سمعته، ولما لم يصرح بذلك؟
0: إلى الآن ما زال تصرفه يحيرني.

0: ما بك يا جعفر؟ ألا تسرع الخطى؟ يجب أن نصل إلى دار خولتك قبل سطوع الشمس.
1: هو كابوس واحد لا يتغير، يسيطر علي كلما أغمض عيني لأنام. نفق مظلم وأنا فيه وحيد، ولا شيء إلا الخوف والهلع.
2: أكمل يا حرملة وبعد ذلك.
1: وفجأة يخرج من جانب النفق رجل ضخم الجثة، يحمل سيفا كبيرا. أحاول الهرب فلا أستطيع، أحاول أن أصرخ فلا أقدر، تتيبس الكلمات في جوفي. يبتسم ويقول لي: أنت حرملة؟ أحاول أن أجيب فلا أقدر، تتيبس الحروف والكلمات، ينعقد لساني. يخرج طفلان رضيعان، يشير لهما ويقول لي: أتعرفهما؟ أتبين ملامح طفلتي. أما الآخر فلا أعرف.
2: أكمل وبعد ذلك ماذا حدث؟
1: يرفع سيفه الضخم ويهوي به على ذراعي اليمنى فتسقط أمامي. أحاول أن ألتقطها باليسرى فتسقط بقربها، ثم يهوي على قدمي فيقطعهما، ثم يحضر مجموعة من الرجال الضخام الجثث وبيدهم مشاعل من نار يقرمونها إلي. إنني أحترق، الطفلان يبتسمان، النار تقترب مني، إنني أحترق، النار يشب، النار، إنني أحترق،
2: أحترق. حرملة،
1: النار.
2: اهدأ يا حرملة، اهدأ، ما هو إلا كابوس وسينتهي بعد أن حدثتني به. اهدأ، هيا نام، نام يا حرملة، نام، نام، نام.
1: صهيل الحصان ينبئ بقدوم أحد. سأذهب معك.
3: ما بك لا تجيب؟
2: حرملة، أتكذب أيضا يا قاتل الأطفال؟

مريض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى. الى ارواح المؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلى الله عليهم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
0: الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أعوذ بك في هذا يوم الأحد وفيما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأعوذ بك من الشك والشبهة والحرص والحسد والغضب والشهوة برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر.

Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Allahu Akbar, Astaghfirullah, Rabbi wa atubu ilayh. Allahu Akbar. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر

أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا حجة الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله

0: سبحان الله سبحان الله
1: الله أكبر الله أكبر
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده
1: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد يا أقرب من كل قريب

شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلي على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الله أكبر، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر، سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الحقير الفقير. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: وفقد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد
2: اللهم صل على محمد
1: وعجل فرجهم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكالي الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب

لا يجوز أن ننهزم نتيجة سقوط قائد عظيم من قادتنا، بل يجب أن نحمل دمه، ويجب أن نحمل رايته، ويجب أن نحمل أهدافه، ونمضي إلى الأمام بعزم راسخ وإرادة وإيمان وعشقا للقاء الله كعشق قاسم سليمان.

العميض. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في ساحات الوغى الى ارواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ سورة

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا ولي الله صلى الله عليه وآله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس

الناس الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك باسمك يا إلهنا يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا حافظنا يا ناصرنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا لطيف ارحم عبدك الضعيف الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. محمد

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن عليا حجة الله صلى الله وسلم عليه أشهد أن عليا ولي الله صلى الله وسلم عليه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وارحم على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده
0: الله أكبر اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد

0: الله أكبر
1: سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد
0: سمع الله لمن حمده الله أكبر
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
0: الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
1: سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب العفو العفو العفو
0: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
2: اللهم صل على محمد

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: عندما تبدأ نعوش الجنود الأمريكيين والضباط الأمريكيين بالانتقال النعوش عندما جاءوا عموديا ويعودون أفقيا سيدرك ترامب وإدارة ترامب أنهم فعلا خسروا المنطقة وسيخسرون الانتخابات وإذا تحقق هذا الهدف وسيتحقق هذا الهدف إن شاء الله سوف يصبح تحرير القدس على مرمى حجر

0: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا
1: ظالما
0: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.

0: تنام وتتركني وحيدا تبا لها من صحبة. تنام ملء جفنيك ولا تبالي. أتظن أنك بمنأى عن الخطر؟
1: كأنني سمعت شيئا. لا لا لا.
2: حرملة، ما الذي تفعله هناك؟
1: أظنني سمعت وقع أقدام.
2: أين؟
1: من هذه الناحية. لا لا لا، من من من تلك.
2: احسمها يا رجل، من هذه الناحية أم من تلك؟
1: لا من هذه ولا من تلك.
2: أيها الرجل الذي ملأه الوسواس حتى أذنيه، بربك ماذا دهاك؟ إن طار هوام بجناحيه، خلته وقع أقدام تتجه إليك. وإن اهتز سعف نخيل، قفزت عن الأرض رعبا وقلت هذا صليل سيوف. وإن عدا ابن آوى، ظننته وقع حوافر خيل. هذا مكان لا يطأه إلا هارب من سيف أو يائس من حياة.
0: أنا كل ما ذكرت وأكثر يا ابن ربعي، فدعني دعني يا ابن ربعي دعني. لقد تملكني الخوف وأحاط بي الرعب.
2: إني لا أعجب، كيف تخوض غمار كربلاء وأنت على هذا النحو من التطير؟
1: لم أكن كذلك يا صاحبي، لا أدري ما الذي حدث لي بعد خروجي من كربلاء. لم أتلذذ بنوم، لم أهنأ في ظلام، أحس أن أقداما تتعقبني. أنا أتعذب يا شبث، أتعذب.
2: هناك من يتبعك ويترصدك ولم تخبرني؟
1: أنصت، ألا تسمع شيئاً؟ لكنني أسمع وقع أقدام.
2: حرملة، اذهب عني بأوهامك ودعني أنام.
1: ابقى بجانبي يا شبث، ولا تتركني لهواجسي.
2: بربك ماذا فعلت بكربلاء؟ راكيسك منتفخاً.
1: 55 درهماً.
2: 55 درهماً؟ أتراك أنت الذي قتلت الحسين بن علي؟
1: لا، ولكنني فعلت ما استحققت عنه هذا الكيس.
2: ألديك عائلة؟
1: كانت لدي عائلة.
2: وأين هي الآن؟
1: بعضها مات وبعضها أجهل مصيره.
2: أنت تتحدث عما يقرب من 3 سنوات.
1: لم أشأ العودة إلى دار لا أجد فيها أحدا.
2: وأين زوجتك؟
1: طلقتها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. لديك ذرية؟
1: رضيعة مضت في رحمة الله.
2: وأين أهلك وعشيرتك؟
1: لست في مأمن منهم.
2: من أي طينة أنت يا حرملة؟
1: من طينة البشر طبعا.
2: أشك في ذلك، وإني على يقين بأن لك ماض لا يحسدك عليه أحد.
1: ماض أخبئه لنفسي.
2: إن كان كذلك فاحتفظ أنت بماضيك ودعني أنام.
1: لا لا يا ابن ربعي، ابقى بجانبي، لا تنام وتتركني، دعني أحدثك وتحدثني.

0: أين تصوب سهمك يا حرملة؟
1: نحوك طبعا. أحاول أن أتبين إذا ما كنت أستطيع إصابة إحدى عينيك أو رمي إحدى أذنيك.
0: وهل هي غريبة عنك؟ وأنت لا تبخل بسهامك على قط يمر أو كلب يعبر أمام الدار؟

0: ماذا أفعل يا رقية؟
1: ابحث عن عمل، اذهب إلى أزقة الكوفة، إلى سوقها، علك تجد عملا.
0: لقد بحثت كثيرا يا رقية ولم أجد شيئا، ثم إنني لا أجيد إلا استعمال قوسي هذا والرعي.
1: اذهب إلى أخي جعفر.
0: أخوك؟ وماذا يستطيع أن يفعل أخوك؟ ثم إنني أشعر بأنه لا يحبني.
1: ومن قال إنه لا يحبك؟ إنه لا يحب أفعالك وما أنت فيه.
0: وما بها أفعالي يا أخت جعفر؟ أتدرين؟ اذهبي وأسكت ابنتك فهي تناديك.
1: أليست ابنتك أيضا؟ احملها ريثما أنهي أعمالي.
0: ويحك يا رقية، أتريدين مني أن أعتني بابنتي وأنت في الدار؟
1: ألست والدها؟
0: والله لو شككت لحظة واحدة بذلك لجعلت سهمي يستقر في قلبك. هيا، هذا ما كان ينقصني، أن أعتني بالأطفال. بان، لقد بدأت أفقد تركيزي.
2: أهلا وسهلا بقافص.
3: أهلا بك،
2: إني مشتاق لك كثيرا. تفضل.
3: سلمت يداك. الحمد لله الذي أباح لنا الماء إلا أن يكون نجسا أو حراما.
2: الحمد لله،
3: الحمد لله. أين أهلك؟
2: ذهبوا جميعا.
3: إلى أين؟
2: بعضهم ذهب إلى المكان الذي لا بد منه، وبعضهم الآخر ذهب على سنة الله ورسوله.
3: كنت سأسألك عن هؤلاء الذين ذهبوا على سنة الله ورسوله.
2: عمن تسألني منهم؟
3: عن شقيقتك رقية.
2: تزوجت رقية وولدت.
3: لكل نصيبه في هذه الحياة.
2: وأنت ألم تتزوج بعد؟
3: لا.
2: وما الذي منعك من الزواج؟
3: هذا الذي بين ضلوعي.
2: أكنت تهوى رقية؟
3: ولأجلها عزفت عن الزواج في قبيلتي، أملا أن أتي إليك ذات يوم وأطلب يدها للزواج على سنة الله ورسوله.
2: وما الذي منعك من الإفصاح بذلك وقد كنت تتردد إلينا دائما؟
3: حياء في داخلي.
2: آلمني حظك العاذر.
3: عسى ألا تكون مثلي.
2: نعم. لا لا لا، إنها في سعادة. هل تناهى إلى سمعك شيء من هذا؟
3: أبدا، إنما أرى على وجهك ارتباكا ينبو بعدم رضاك عن الطرف الآخر.
2: أخطأت في هذا يا قافص، إنهما محبان عاشقان، وما عليك إلا أن تفتش عمن تسعدها وتسعدك.
3: أفعل إن شاء الله.
0: إذن فأنت قادم من الشام الآن يا ابن نمير؟
4: أجل، وها أنا ذا في الكوفة.
0: وكيف تركت الشام وأهلها؟
4: غيم عاصف ممطر.
0: أيكون ابن معاوية في خطر؟
4: أكاد أجزم أن يزيد يلهو في ملكه والناس من حوله يطربون.
0: ومع ذلك فهو خليفة المسلمين.
4: نعم، ولهذا الخليفة خصلتان: عصبية يثلج بها صدرك، ومائدة يملأ بها بطنك ويقفل فمك.
0: ولكن هذا يشفع لذاك.
4: أحسنت، أحسنت، هذا يشفع لذاك. أخبرني يا حرملة، إذا دعاك ذاك الخليفة إلى حرب عدوه فماذا تصنع؟ ها؟
0: أعرف مقدار السرة أولا.
4: ما أنا الذي يحدد السرة يا حرملة.
0: ومن يحددها إذن؟
4: عبيد الله بن زياد،
0: أمير الكوفة الجديد.
4: أتعرفه؟
0: لم أره قط.
4: ألم يصلي فيك إماما؟
0: أتراه يصلي؟
4: ويحك، لا ترمي بالرجل إلى الدرك الأسفل من النار.
0: والله أخشى عليه من ذلك، وقد قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة شر قتله.
4: لا يقوم الملك إلا بالسيف يا حرملة.
0: وابن زياد هذا لا يعرف إلا لغة السيف.
4: دعك من هذا واسمعني جيدا، الحسين بن علي خرج من المدينة إلى هنا، فوالله إن وصلها وبات بين أهلها لانقلبت الأمور واضطرب الأمن وغاص أهل الكوفة بدمائهم.
0: ساعتئذ أنتحي في داري، فما شأني والحسين بن علي ويزيد يا ابن نمير؟
4: حسبتك أكثر جرأة وأشد أقداما.
0: أتدفعني إلى حتفي يا ابن نمير؟
4: والله ما كان الموت إلا قدرا محتوما، ثم إن لك في الجهاد أجرين

0: أجر في الدنيا وآخر في الآخرة.
1: أعرف مقدار الأجر في الدنيا صرة من الدراهم، فما هو أجر الآخرة؟
0: حسبتك تسألني عن أجر الدنيا فقط.
1: الحر من ساوى بين الأجرين،
0: والعاقل ذلك الذي يربح الدنيا والآخرة معا.
1: كيف ذلك يا ابن نمير وأنت تدعوني لقتال الحسين؟
0: يعب من الدنيا كنوزها، فإذا ما اقترب أجله توجه نحو الآخرة، وهكذا يكون قد اكتسب الدنيا والآخرة.
1: ممن تعلمت هذا؟
0: من خليفة المسلمين يزيد بن معاوية، فما رأيك؟
1: رأيي أن أمضي على خطى خليفة المسلمين.
0: أحسنت وأثابك الله.
2: أين زوجك؟
3: خرج مع فارس أقبل من الشام.
2: ومن يكون ذلك الفارس؟
3: لا أدري، إنما سمعته ينادي بابن نمير.
2: ابن نمير؟ إنه الحسين بن نمير دون شك.
3: الحسين؟ أظنني سمعت بهذا الاسم.
2: تبا لذلك القادم.
3: أتعرفه؟
2: ومن لا يعرف من باع صلاته بدرهم.
3: باع صلاته بدرهم؟
2: نعم، حدث ذات يوم أن خير بين أن يصلي صلاة العصر أو أن يأخذ درهما، فاختار الدرهم.
3: الطيور على أشكالها تقع.
2: أترى حرملة يبيع صلاته بدرهم؟
3: بل يبيع أهله بدانق.
2: سأحدثك بأمر يجب أن يبقى سرا بيننا.
3: هو ذا حرملة قد أقبل.
2: إذن نتحدث فيما بعد.
1: ضيفك مضى إلى دارك يا جعفر.
3: من يكون ضيفك يا أخي؟
2: صديق عرفته منذ زمن.
1: صديقك هذا أفضى إلي بشجونه.
2: وبما حدثك؟
1: حدثني أنه كان يهوى فتاة، لكن الحظ العاثر منعها عنه.
3: أي حظ يعني؟
2: دعونا نخوض في حديث آخر يا قوم.
1: وما يضيرك في ذلك يا جعفر؟
2: تضيرني النميمة وتناول كرامات الآخرين.
1: ما بك يا جعفر؟ لم ننل من كرامة أحد، كل ما في الأمر أن حبيبته تركته وتزوجت من رجل آخر.
3: ما اسم ذلك الرجل؟
2: إنه دعك من اسمه يا حرملة، وحدثني عن صديقك الذي أتاك من الشام.
1: هو الحسين بن نمير، يدعوني إلى دار الإمارة.
2: ما لك ولدار الإمارة هذه؟
1: يأخذ غير النعيم وأنا أحرم منه؟
3: ولمن تترك دارك؟
1: هو في عهدتك.
3: ورضيعك؟
1: سيجد رزقه.
2: انتبه يا حرملة، لكل نعيم ثمن.
1: لا أرى المتنعمين ممن يدفعون الثمن.
2: لكنه الحسين بن علي.
1: لكن ابن زياد سيدفع لي، وأنا كما تعلم لا عمل لي.
2: ولم تجد إلا هذا العمل؟
1: مكره أخاك لا بطل.
2: لا تنسى أن الكوفة هشيم يابس ينتظر قبسا يشعله.
1: بت لا أهنأ إلا لمشهد النار المتأججة والدماء المراقة.
2: قل لي بربك، من أي طينة أنت؟ أتجد متعة في النار والدم؟

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الذي أبطأك عن الخروج يا ملك؟
0: سؤال يضج في داخلي.
1: سل.
0: يقولون إنك قد عينت قائدا لجيش الأمير، فهل أصابوا أم أخطأوا؟
1: أصابوا وأخطأوا.
0: كيف؟
1: لقد طلب مني الأمير بن زياد أن أتسلم قيادة الجند فأصابوا، لكنني لازلت أتريث في إعطاء الجواب، وفي ذلك أخطأ. إنني في حيرة من أمر حقا.
0: عجبت لحيرة رجل قد وصلت الحلوى قريبا من فمه فصد نفسه عنها وهو يشتهيها.
1: أشتهيها فعلا، إنما ثمنها مرتفع جدا لا أستطيع احتمالها.
0: وما ثمنها يا أبا حفص؟
1: ربما يكون دم الحسين يا ابن أنس.
0: دم الحسين؟
1: نعم نعم.
0: وكيف ذلك؟

0: ذلك عندما يصر الحسين على دخول الكوفة.
1: جنت على نفسها براقش.
0: ما لسبط الرسول يقال هذا. أنا من جنى على نفسه.
1: وكيف تجني على نفسك وقد عرض عليك نعيم الدنيا؟
0: لا تنسى نعيم الآخرة.
1: هو نعيم بنعيم،
0: ونعيم الآخرة خير وأبقى.
1: ما بك يا رجل؟ كلما فتحت بابا أغلقته.
0: لأن جميع الأبواب موصدة، ما من أحد يفتحها إلا بقوة السيف وسفك الدم. أو تدري كيف سيؤول الأمر إن سفك دم الحسين وصحبه؟
1: هو جنى على نفسه.
2: هل أصابك الصمم يا امرأة؟ ألا تستطيعين إسكاتها؟
3: إنني أحاول جاهدة فعل ذلك. ألم ترى بعيني؟ من أنت ودعني لهذه المهمة؟
2: وكيف أنا؟ كيف أنام وصوتها يملأ المكان ويضج برأسي؟ أسكتيها؟
3: ماذا تريدون أن أفعل؟
4: يا ابنتي الجميلة، الآن أرجعتك ماضيك

0: تتغير.
1: وماذا أفعل؟ إنني لا أستطيع إكشافها، أظنها مريضة.
2: اخرجي أنت وهي من الدار.
1: ماذا؟ تريدني أن أخرج في هذا الجو البارد وتصبح مريضة؟ وأين تريدني أن أذهب؟
2: إلى جهنم. خذي ابنتك واخرجي بها.
1: تريدني أن أخرج في هذا الطقس البارد وابنتنا مريضة؟
2: وأنا أريد أن أنام. أريد أن أنام. هيا
1: الجو بارد يا
2: أخرجي.
1: الجو بارد.
2: هيا لا أريد أن أسمع صوتها.

0: عجبا والله عجبا، لما استوعب ما حدث بعد. كيف ماتت رضيعتك؟
1: ماتت كما يموت باقي البشر.
0: أعرف هذا، إنما لكل ميتة سبب.
1: سأل أختك، ربما لديها الجواب الشافي.
0: أخبريني يا رقية، ما الذي حدث؟
1: أجيبيه، لماذا التزمت الصمت؟
0: أيكون الذي حدث نتاج إهمالك ولا مبالاتك؟
2: أقسم لو قدر لي أن أضعها بين جفني لما تأخرت.
0: إذا ما الذي حدث؟
1: أنا أخبرك بالذي حدث.
3: أصيبت بنوبة سعال لم تتوقف، سعال أدى إلى الموت.
1: هذا كل ما في الأمر؟
0: هذا كل ما في الأمر. ما أظن السعال يميت بهذه السرعة.
1: بذا قضى ربك يا رجل.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا أشك أن موتها يقع على عاتقك يا رقية.
1: أجيبي يا رقية.
2: أأخدش وجهي؟ أمزق ثوبي؟ أدفن نفسي في التراب؟
0: هناك سر تخفيانه معا.
1: كل ما في الأمر أن أختك في حالة عصبية تقترب من الجنون.
2: المجنون هو الذي يرمي رضيعه في العراء طوال الليل.
0: ومن الذي رماها؟
2: سله.
0: بل أنا أسألك أنت.
2: بلغ السيل الزبا وما عدت أحتمل، ما عدت أحتمل ذلك الرجل الفظ الغليظ القلب.
1: ويحك يا امرأة، احفظي لسانك وإلا قطعته لك.
0: اسمع يا حرملة، أتجرؤ على رقية وشقيقها في الدار؟ ما الأمر يا رقية؟
2: كل ما في الأمر يا أخي أن صوت الرضيع أزعجه ليلا فأثر إسكاته للأبد.
1: لست شغوفا بالدفاع عن نفسي.
2: بعد ذلك رمانا خارج الدار ولم تحتمل الصغيرة البرد فماتت.
0: الويل لك يا حرملة، عادت إليك الجاهلية بوأد بناتها.
1: والله لو كان المولود ذكرا وأقض بصوته مضجعي لما ترددت بفعل ما فعلت.
0: ويحك، كيف ستلاقي ربك يوم القيامة؟
1: ألاقيه كما يلاقيه أبي.
0: وهل رمى أبوك رضيعه في العراء حتى مات؟
1: بل رماني أنا، رماني مذ كنت طفلا أدب دبيبا، رماني عاري البدن في صقيع ليل عاصف وشتاء بارد. ولا أدري كيف كتبت لي الحياة.
0: كتبت لك الحياة لتقتل رضيعك؟ والله أعلم إن كنت ستمتهن هذه العادة فتقتل رضع الآخرين. إليك عني يا رجل.
4: ومن يكون جعفرا هذا؟
3: جعفر الرجل الذي استضافك.
4: أتكون زوجا للرقية؟
1: أتعرفها؟
4: لا لا، إنما كان جعفر يلهج باسمها أمامي.
1: وما الذي يدفع أخاها ليلهج باسمها أمام رجل غريب؟
4: قد يكون عطف الشقيق على شقيقته.
1: أشتم منك رائحة الكذب.
5: حرملة، دعي الرجل.
1: سنتابع حديثنا فيما بعد.
5: هيا بنا ننضم إلى عمر بن سعد.
1: ومن يكون ابن سعد هذا؟
5: قائد الجيش. هيا.
6: إلى متى ستبقين هكذا؟

0: تضعين يديك على وجهك وتغرقين في حزنك؟ لماذا تنظرين إلي هكذا؟ لقد ماتت وانتهى الأمر، والحياة يجب أن تستمر.
1: إن من تتحدث عنها يا حرملة هي ابنتي، أم أنك نسيت؟ يا قاتل ابنتي،
0: ما رأيك أن تقاضيني؟ عقدي مجلسا مع أخيك جعفر وقاضيني، إنها ابنتي من ماتت أيضا يا أخت جعفر.
1: لو كانت كما تقول لما فعلت ما فعلت. أتعرف؟ لقد أصبحت أخاف منك.
0: يجب أن تخافي، إذا لم يكن لديك طعام في الدار يجب أن تخافي.
1: أتريد أن تأكل بعد كل ما فعلت؟
0: أنا زوجك ولي حقوق، وأولها إعداد الطعام.
1: أنا لم أعد أطيقك يا قاتل الكلاب، يا قاتل القطط، يا قاتل ابنتي.
0: أنت امرأة ناشز، وجب تأديبها.
1: وتضربني يا حرملة؟
0: أضربك وأطردك من داري. هيا هيا إلى دار أخيك.
1: أظن أن يستطيع العيش مع قاتل في بيت واحد.
0: اخربي عن وجهي قبل أن أرتكب ما لا تحمد عقباه. هيا هيا.
2: علامة أنت حزينة يا رقية على زوج مضى لقتال ابن بنت رسول الله.
1: إنما أندب دارا لم أرى فيه السعادة قط.
2: خدعنا جميعا صدقيني، أظهر لنا عكس ما كان يبطنه.
1: ما عدت أستطيع الصبر يا جعفر. زوجي حرملة، قاسي القلب، خشن الطباع، بذيء اللسان، أو بعد هذا كله أصبر وقد عشت معه حولين كاملين؟
2: حظك السيء الذي لا نستطيع تبديله.
1: ألا نستطيع تقويم حظوظنا فنصيرها كما يحلو لنا؟
2: إلى أين تذهبين يا رقية؟
1: أذهب إلى طريق أختارها بنفسي.
2: ترومين الطلاق يا أختي؟
1: هو حل أرتاح فيه.
2: قرارك مر،
1: بل عسل طيب المذاق.
2: طيب المذاق بالنسبة إليك. أترضين أن يقال ابنة الباهلي طالق؟ ثم أن حله لن يكون إلا في يد حرملة. اسمعي يا رقية، لكل منا قدره، وقدرك مع ذلك الرجل. أعرف أنه فظ الطباع، سيء الخلق، لكنه بالنهاية زوج وأنت حليلته.
1: أهو قدر لا نستطيع تغييره؟
2: ربما يكون كذلك،
1: ربما لا يكون. أنا لم أختر قدري بنفسي.
2: أحببت رجلا لم يفصح عن كوامنه، فحدث ما حدث.
1: سامحك الله يا قعفص، ظلمتني وظلمت نفسك.
2: اسمعي يا رقية، قعفص مضى في سبيله وأنت في كنف رجل، إياك والعبث بالنار.
1: والله ما وجدت نارا أشد لظى من نار زوج يرمي برضيعته في العراء حتى الموت.
3: من يكون هذا الرجل؟
4: حرملة الأسدي.
3: أخبرني عنه.
4: يكفي أن أقول لك إنه رمى برضيعته في العراء فماتت.
3: أظن أني بحاجة إليه.
4: وكم هو أجره؟
3: المعركة في بدايتها.
4: ذاك الرجل طماع؟
3: لن نتفق إذن.
4: وإن كان يصيب بسهمه هواما يطير.
3: كلما أغلقت باب فتحت بابا آخر. اسمع، بما وعدت الرجل؟
4: وعدته بخير وفير.
3: إذن أبقه على هذا الوعد.
4: إنه صاحبي ولن أخذله.
3: وهل خذلتك يوما ما يا ابن نمير؟
4: إن لم تخذلني أنا فقد تخذله هو.
3: لن أخذله، اطمئن، سيعود إلى داره وفي كيسه ما يصبو إليه.
4: وربما لا يعود.
3: هذا قدره وقدرنا جميعا.
4: المعركة في بدايتها،
3: وأشك أنها ستطول. رجال الحسين لم يصلوا إلى 100، ونحن ألوف مؤلفة. من بعثك إلي؟
4: الأمير ابن زياد.
3: ما لهذا الأمير يبعث إلي شداد القوم وفجارها؟
4: هل أنا من الفجار يا ابن سعد؟
3: والله من يحاصر خيام الملأ بالأطفال والنساء والشيوخ لا يكون إلا كذلك. مثلك مثل صاحبك حرملة الأسدي الذي رمى برضيعته خارج الدار لينام ملء عينيه. ما لهذا الجيش الذي لا يعرف الشفقة ولا الرحمة؟
4: اطمئن يا ابن سعد، لو لم تكن مثلنا لما كنت هنا أبداً.

0: أين نحن في الأيام يا ابن نمير؟
1: نحن في التاسع بالمحرم. أين قافص الطائي؟ إني لا أراه.
0: لعله توارى عن الأنظار.
1: توارى عن الأنظار؟ أين؟
0: لا أدري، سار في هذا الاتجاه.
1: إنه يعود إلى مضاربه دون شك. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ وقد وعدته بجارية من دار الأمير تهدئ قلبه النابض.
0: لعله انسحب لسبب آخر.
1: حرملة، هل تعرف حق المعرفة؟ أقصد، هل تعرف ما الذي دفعه للانسحاب؟ خوفه من المعركة أم سعيه للتفتيش عن زوجة تسعده؟
0: أظنه لا يريد أن يشهر سيفا في وجه الحسين وصحبه.
1: والله ما زاد خردلة ولا أنقص خردلة. اسمع يا ابن كاهن.
0: بل اسمعني أنت يا حسين، ما زالت في نفسي حاجة لم أقلها بعد.
1: ويحك يا حرملة، وعدك ابن سعد بما يرضيك ووافقت.
0: ما كنت لأسأل عن الدراهم وقد ضمنتها، وإنما
1: حرملة قل لي، ما الذي تخفيه؟
0: أنا لا أجيد ركوب الحصان ولا امتشاق السيف، فكيف أخوض المعركة؟
1: لك في المعركة دور آخر، ألا تجيد رمي النبال؟
0: بلى والله.
1: إذن هذا هو دورك، ترمي بنبالك كل مقبل ومدبر.
0: تقصد ذاك الظمئ الذي يرد الماء؟
1: بوركت فيك نباهتك، حتى إذا عطش القوم وانطلقوا إلى الماء، عندها يكون دورك فترميهم بنبالك كما يرمي الكامن خلف الساقية الظبي العطشة. ها، أتجد في ذلك صعوبة يا حرملة؟
0: بل أجد في ذلك متعة يا ابن نمير، في أن تصيب نبالي مقتلا في عين أو صدر أو حنجرة.
1: أجزم منذ الآن سيكون لك دور في هذه المعركة، سيلمع اسمك بين القبائل.
2: يا قوم، ما هكذا تؤخذ الأمور؟
3: أين شهامتك يا ابن سعد؟ يطلب الرجل شربة ماء لطفله فلا تعطيه؟ والله ليست من شيمة العرب، وما كنا نأتي لمعركة ننتقم فيها من الصغار والرضع.
4: كفاك وهما وأسفافا، والله إن وصل حسين برضيعه إلى النهر فقد شرب بمعيته، وعند ذلك زد قوة على قوته.
2: يا قوم توقفوا عما أنتم فيه من نزاع واسمعوني جيدا. يا قوم أنتم إخواننا يا بني مرة، وكذلك أنتم يا بني أزد، فوالله ما ارتفعت بيارقنا إلا على أكتافكم وبسواعدكم أيضا.
1: حرملة،
0: ما الذي بعثك إلي يا ابن نمير؟
1: رجاء ابن سعد أن تقطع نزاع القوم.
0: وكيف يريدني أن أقطعه؟
1: تقتل الرضيع بسهمك.
0: أتريدني أن أقتل الطفل الذي ينام في حضن والده الحسين؟
1: ولا شيء غير ذلك، هيا.
0: ولكنه طفل رضيع يا ابن نمير.
1: ويحك، أتتردد في ذلك؟ ألا تسمع وترى؟ يكاد القوم أن يشروا سيوفهم في وجوه بعضهم البعض لأجل ذلك الرضيع. إن حدث ذلك ذهبت ريحنا وانتصر عدونا وخسرنا بذلك العطايا. افعل بما أمرك به قائدك عمر بن سعد، فوالله ما شك أحد بحكمته ولا بإيمانه. هيا بسرعة.

0: هذه هي حكايتي يا ابن ربعي.
1: لم أرى جريمة كهذه، تقتل رضيعا في حضن أبيه.
0: أراك تحاول تبرئة نفسك يا ابن ربعي وتغسل يديك من موقعة كربلاء.
1: أنا لا أنكر أنني

0: شاركت في كربلاء وقاتلت الحسين فيها، لكنني لم أرمي رضيعا بنبلة كما فعلت.
1: حدثتك بحكايتي لتقرعني؟
0: أبدا، لكنني أسألك، لماذا لا تعود إلى أهلك ودارك بعد طول الغياب هذا؟
1: صدقت يا ابن ربعي، صدقت. غياب طال أمده وشوق يتأجج للقاء الأهل والأحبة، إنما أخاف على نفسي.
0: أرأيت مقدار جريمتك؟
1: وأنت أتظن أنك ستنجو من العقاب؟
0: أظن بأني سأنجو، أنا لم أفعل كما فعلت، لذلك فأنا أقل خوفا منك.
1: وأنا كنت مثلك يا ابن ربعي منذ سنتين أو ثلاثة، لا أدري. خرجت من كربلاء أحمل كيس الدراهم وذهبت إلى داري معللا النفس بما لذ وطاب من الشراب والطعام واقتناء الأغنام والإبل، وها أنا كما ترى.
2: أيعقل هذا يا ابن مخارق؟ أجالسك منذ زمن ولم تعرفني؟ أنسيت ذلك الطفل الذي فقدت عينه بسهمه؟
3: حرمل بن كاهل الأسدي؟ رام النبال الماهر حرمل بن كاهل الأسدي؟ ماذا أصابك؟ علك تجاوزت 50 من عمرك.
2: بما أحدثك يا صاحبي، أين أبتدئ وأين أنتهي؟
3: ألديك ماء؟
2: شيء من هذا،
1: تفضل.
3: الحمد لله. ها تحدثني بما لديك. أولا أخبرني عن دارك. ما بك يا حرملة؟ هل أصيبت دارك بسوء؟
2: لم يعد لدي دار يا ابن مخارق.
3: وأين زوجك ورضيعتك؟
2: تخطفهما الموت.
3: إن لله وإنا إليه راجعون. ومتى حدث ذلك؟
2: منذ زمن.
3: وما الذي فعل بك هذا؟ شعرك وذقنك، ثيابك وقيافتك.
2: أنهكني السفر.
3: ما عهدتك تهوى السفر. أين كنت؟
2: كنت في الكوفة.
3: الكوفة؟ ومتى كان الذهاب إلى الكوفة سفرا وهي تبعد عن مضاربك يوما وليلة؟
2: أعلم هذا يا ابن مخارق، لكن مصاعب جمة اعترضتني أثناء الطريق ففعلت بي ما فعلت.
3: ما حدث لآل رسول الله في كربلاء زاد النار اضطراما والديار اضطرابا.
2: هل سمعت شيئا من هذا؟
3: ويحك يا حرملة، أنائم أنت كأهل الكهف؟ ألم يتناهى إلى سمعك ما حدث في كربلاء وثورة الناس هناك على الذين شاركوا في قتال الحسين وأصحابه؟
2: سمعت بعضا من هذا، لكن مجاهل الصحراء أخذت مني الكثير.
3: يكفي أن أقول لك إن من يقبض عليه منهم يقتل في الحال أو يساق إلى أبي إسحاق أمير الكوفة ليلقى الجزاء الذي يستحقه.
0: أتراك الخوف على ما يبدو.
1: نعم، قعفص بن زهير الذي أتعبه السفر أراد أن يحط رحله ويرتاح.
0: ألم يحن وقت راحته بعد؟
2: حدث هذا لا أخفي عليك، ولكنني أحسست أن القوم يراقبونني، بل هم ماضون في إثري ليقتصوا مني أو ينقلوني مخفورا إلى أمير الكوفة، فما عدت أطيق أن أتابع الطريق إلى داري، فاختبأت في دار ابن مخارق لمدة شهرين، فضاقت نفسي السجن والانحباس فهربت من داره، وإذ بخبر سعيد يتناهى إلى مسامعي.
0: ما هو هذا الخبر؟
2: خبر هروب عبيد الله بن زياد إلى الشام. فقلت في نفسي، ويحك يا حرملة، إذا كان أميرك قد هرب إلى الشام لينجو بنفسه فما بالك أنت؟
0: وهل هربت إلى الشام؟
2: عزمت على ذلك لا أخفي عليك،

وانطلقت واجلا أنشد الأمان والسلامة إلى أن وصلت إلى واحة ظننتها مستقرا لي بالأمان والدعة، وكان التعب قد أخذ مني كل ما أخذ.

0: لا تخف، أنا زهير بن الكندي، لا بأس عليك، ظننتك تكمن لي. لا أشك في أنك قدمت من الكوفة.
1: هذا ما حدث.
0: ما اسمك؟
1: أنا ربيع بن مخارق الأسدي.
0: أهلا بك، تنضم إلى زادنا هذه الليلة.
1: إنني أتوق إلى صحبة منذ زمن بعيد.
0: قل لي، أتعرف أحدا اشترك في موقعة كربلاء؟
1: لم أكن في الكوفة وقتها.
0: حسنا فعلت. قل لي يا ربيع، هل ترشدني إلى رجل شارك في قتال الحسين ولك هذه السرة؟
1: كيف لي أن أعرف ما تطلبه مني يا سيدي؟
0: أسمعت بحرملة الأسدي؟
1: كلا، لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.
0: إن أرشدتني إليه فلن أبخل عليك بهذه السرة، إنها تحوي 200 درهم.
1: قلت لك لم أسمع بهذا الاسم يا سيدي.
0: ويحك يا رجل، أتراك أصم؟ هذا الرجل الأرعن قتل رضيع الحسين وهو في حضن والده. أعيدك يا رب، إن عثرت على هذا الرجل لأميتنه شر ميتة.
2: الحمد لله أن زهيرا لم يعرفك.
1: أجل لم يعرفني. والأغرب من هذا يا ابن ربعي أنه كان صديقا لقعفص بن زهير الذي أتانا وأنا بصحبة زهير، ولكنه لم يصرح له بأنني حرملة بن كاهل الأسدي.
2: هذا أغرب ما سمعته، ولما لم يصرح بذلك؟
1: إلى الآن ما زال تصرفه يحيرني.

0: ما بك يا جعفر؟ ألا تسرع الخطى؟ يجب أن نصل إلى دار خولتك قبل سطوع الشمس.
1: هو كابوس واحد لا يتغير، يسيطر علي كلما أغمض عيني لأنام. نفق مظلم وأنا فيه وحيد، ولا شيء إلا الخوف والهلع.
2: أكمل يا حرملة وبعد ذلك.
1: وفجأة يخرج من جانب النفق رجل ضخم الجثة، يحمل سيفا كبيرا. أحاول الهرب فلا أستطيع، أحاول أن أصرخ فلا أقدر، تتيبس الكلمات في جوفي. يبتسم ويقول لي: أنت حرملة؟ أحاول أن أجيب فلا أقدر، تتيبس الحروف والكلمات، ينعقد لساني. يخرج طفلان رضيعان، يشير لهما ويقول لي: أتعرفهما؟ أتبين ملامح طفلتي. أما الآخر فلا أعرف.
2: أكمل وبعد ذلك ماذا حدث؟
1: يرفع سيفه الضخم ويهوي به على ذراعي اليمنى فتسقط أمامي. أحاول أن ألتقطها باليسرى فتسقط بقربها، ثم يهوي على قدمي فيقطعهما، ثم يحضر مجموعة من الرجال الضخام الجثث وبيدهم مشاعل من نار يقرمونها إلي. إنني أحترق، الطفلان يبتسمان، النار تقترب.

0: مني. إنني أحترق، النار يا شب، النار.
1: إني أحترق، أحترق. حربنا.
0: النار.
1: يا حرب.
0: النار.
1: اهدأ. اهدأ. اهدأ. ما هو إلا كابوس وسينتهي بعد أن حدثتني به. اهدأ. اهدأ. هيا نام. نام يا حربنا. نام. نام. شبث،
2: صهيل الحصان ينبئ بقدوم أحد. سأذهب معك، سأذهب معك.
3: ما بك لا تجيب؟
1: حرمنا، أتكذب أيضا يا قاتل الأطفال؟

اللهم صل على علي بن موسى الرضا وليك عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك وسلطانك. اللهم سلم على وليك علي بن موسى الرضا عدد ما في علمك سلاما دائما بدوام ملكك وسلطانك وجبروتك.

السلام عليك حين تقول السلام عليك حين تقعد السلام عليك حق روى تبين.